0: أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم.
0: Louisiana 1026, 632-9313. Should come back to Chris and Dylan.